0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقا فشكرا لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجددا مقابل $16 سنويا أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
3: Renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: الثالث هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

0: أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الرب. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان كل يوم. كل يوم، وهيكلمنا الرب عن ثلاث آيات في الكتاب المقدس اتقال فيهم إنه في حاجة بتحصل في حياتنا أو حاجة المفروض نعملها كل يوم. وفي آيات كتير وموضوعات كتير الكتاب اتذكر عنها إنها كل يوم. اخترت من بين هذه الآيات والأفكار ثلاث أفكار. رقم واحد، كل يوم طلبة قلبية. رقم اتنين، كل يوم تشكرات حقيقية. رقم تلاتة، كل يوم رحمة إلهية. أول شيء، كل يوم طلبة قلبية. أنا محتاج كل يوم، مش كل شهر ولا كل أسبوع ولا كل سنة، كل يوم أكون برفع قلبي للرب. يقول في مزمور 88 عدد 9، عيني ذابت من الذل، دعوتك يا رب كل يوم، بسطت إليك يدي. دعوتك يا رب كل يوم. اللي انت زهقت، اللي انت يائس، اللي انت حزين، اللي شاعر انه الموضوع عمال يكبر او الشيلة عمالة تتقل، افتكر جدا الآية دي اللي قالها المرنم، دعوتك يا رب كل يوم. مفيش يوم بقوم مبسوط بدعوك، ويوم بكون حزين بنساك. ما بيجيش ايام بكون شاعر ان الدنيا كويسة فبقول خلاص اهي ماشي حلو، وايام تانية ابقى متضايق اقول يعني اصلي اعمل ايه، فبلاش صلاة خالص. المرنم يقول له كل يوم بسطت اليك يدي. عارفين يعني بسطت اليك يدي؟ يعني مدت لك ايدي وفتحتهم، بقول لك انت تملأ ايدي، انت اللي مكتوب عنك تفتح يدك فتشبع. يشبع كل حي، يشبع بالغنى، يشبع بالرضا، يشبع بالخير. أنا محتاج كل يوم أقول له يا رب أنا محتاج لك، أنا ماليش غيرك، أنت السند، أنت الحصن وأنت الحضن، أنت الحصن أحتمي فيك وأنت الحضن أشعر بالدفء من خلالك. رقم اتنين، مش بس كل يوم بقدم طلبة قلبية، لكن كمان كل يوم تشكرات حقيقية. في مزمور 145 يقول المرنم، في كل يوم أباركك، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. أنا مش كل يوم بشاركك بطلباتي بأحزاني بأوجاعي بهمومي، لكن كمان أنا كل يوم أباركك. إيه معنى كلمة أباركك؟ أشكرك، أحمدك، أقول لك شكرا ليك إن صحيت بخير وسلام، شكرا ليك ان اليوم عدى على خير، شكرا ليك ان الامور بتسير زي ما انت عايز. في كل يوم اباركك. انا مش بستنى من سنة لسنة عشان اقول بارك يا نفس الرب. انا مش استنى في المواسم والمناسبات والاعياد اتذكر احساناتك، لكن في كل يوم اباركك. وأنا بشوف الطبيعة اللي بتباركك، اللي بتعليك، اللي بتمجدك، وأنا بشوف السماوات تحدث بمجدك والفلك يخبر بعمل يديك، وأنا بشوف كل حاجة حواليا بقول لك شكرا. حتى لو ظروف صعبة، نعم، حتى لو أنا قايم النهاردة متضايق، نعم، حتى لو كل حاجة متلخبطة، بس أنت تستاهل أني أباركك على الأقل، على الأقل أن أنا لسه على قيد الحياة، لأنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى. كل يوم نقدم طلباتنا القلبية، كل يوم نسبحه نشكره بكل تشكراتنا الحقيقية. لكن أختم بآخر حاجة، كل يوم في رحمة إلهية. اسمع أولي في مزمور 52 يقول، لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ يقول بعدها، رحمة الله هي كل يوم. رحمة الله هي كل يوم. نعم، كل يوم هناك مراحم أبوية، رحمة الله هي كل يوم. يمكن في حد بيسمع هذه الكلمات يشعر بالضيق في حياته، في بيته، في عمله، يشعر بالحزن على خسارة معينة أو حاجة فقدت أو راحت، يشعر بالضيق والألم والمعاناة لأجل ظروف نفسية أو عائلية. افتكر أوي الآية دي النهاردة، رحمة الله هي كل يوم. ربنا ما بيدينيش رحمة تفضل معايا العمر كله، لكن بيجدد لي مراحم، مراحم الله جديدة في كل صباح. قول يا رب أنا محتاج رحمة جديدة لأجل يوم جديد، محتاج رحمة جديدة لأجل يوم فيه ضغوط وفيه ألام وفيه أحزان، في حاجات مضايقاني وحاجات خنقاني، يمكن حاجات مرتبطة ببيتي أو شغلي أو صحتي أو أولادي، مشكلة في حياتي، مشكلة مع الناس اللي أنا بحبهم، في ظروف صعبة. بس أنا بشكرك لأنه مكتوب أن رحمتك هي كل يوم، وطالما الرحمة كل يوم يبقى أنت موجود عشان ترحم وتسند وتشجع. واختبر كلمات المرنم، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. ثلاث حاجات محتاجين نتشجع بيهم كل يوم. رقم واحد، نرفع ضرباتنا القلبية. رقم اثنين، نقدم تشكرات حقيقية. رقم ثلاثة، نتأكد أن مراحمه دائمة كل يوم ومتجددة، لأنها رحمة أبوية وإلهية. والرب معكم، أخوكم أمجد خلي.
1: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمرة شفاه معترفة باسمه.

مستمع الكريم، أهلا بيك. تأمل النهاردة بعنوان المسيحية امتياز ومسؤولية. دايما أي شيء في الحياة بيقدم لينا امتياز لابد أن يتبع هذا الامتياز ما يسمى بالمسؤولية. خليني أخذ بعض الآيات من كلمة الله اللي فيها بنلاقي الامتياز وبنلاقي كمان المسؤولية. لما الرب يسوع يقول أنتم نور العالم، ده امتياز، لكن أيضا إنه مسؤولية، لأنه قال بعدها فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. ما ينفعش أكون نور والنور ده مستخبي. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، مرة تانية قال ولا يضعونه تحت سرير أو في خفية أو تحت إناء. فإن كان الامتياز أن ربنا خلاني نور، فالمسؤولية أن أنير. برضو في نفس النص والمقطع الكتابي في متى 5 لما قال أنتم ملح الأرض، امتياز أني أكون ملح، لكن المسؤولية أن الملح ده لابد أن يملح، وإن لم يملح لا يصلح لشيء، يطرح خارجا ويداس من الناس. آية تاني فيها امتياز ومسؤولية لما يكتب الرسول بولس لإخوة كنيسة تسالونيكي فكما قبلتم المسيح يسوع الرب. ده الامتياز، إنك قبلت المسيح له كل المجد مخلص شخصي. يقول في باقي الآية هكذا أسلكوا فيه، زي ما قبلتوا الرب وبيتوا أبنائه هكذا ينبغي أن نسلك كأولاد لهذا الإله العظيم. آية أخرى فيها امتياز ومسؤولية لما يقول لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من عبادة الأوثان. ده امتياز إن احنا بقينا أولاد وتركنا عبادة الأوثان، لكن المسؤولية يقول لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظر مجيء ابنه. امتياز ان احنا اتباع الرب، اولاد الرب، بنتبع الرب وبنمشي ورا الرب، لكن في مسؤولية لما يقول وانتم ماشيين وراء ادخلوا من الباب الضيق. اذا لا امتياز بدون مسؤولية. ليه في ناس كتير بتتعثر في ربنا وبتتصدم مرات في معاملات ربنا؟ لانه احنا مرات، وانا اولكم، أحيان كتير بنسعى إلى الامتيازات ولا نريد أن نأخذ أو نتحمل المسؤوليات. لما يقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة، لو أنتم بتقول لربنا أنت أبويا وإحنا أولادك، يقول بعدها فسيروا، دي المسؤولية بقى، فسيروا زمان غربتكم بخوف، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. إمتى بيكون المسؤولية أو بتكون المسؤولية ثقيلة على قلوبنا؟ عندما تبرد وتفتر محبتنا. كلما ازدادت المحبة كلما هان حمل المسؤولية، أي أصبحت سهلة ويسيرة. كلما فترت المحبة كلما بردت العواطف، كلما قل حب القلب كلما شعرنا أن المسؤولية ضخمة، كلما شعرنا أننا لا نستطيع أن نحملها. مرة الرسول يوحنا قال ووصاياه ليست ثقيلة، بس مرة تانية الناس لما سمعوا وصايا الرب على الجبل قالوا هذا الكلام صعب، من يستطيع أن يسمعه؟ في ناس شافوا أنه كلام ربنا خفيف ليس ثقيل، وناس شافوا أنه مش قادرين حتى مش ينفذوه، مش قادرين يسمعوه. الفرق بين الاثنين، واحد حب وقبل الامتياز فتحمل وقبل المسؤولية، لكن حد تاني بكل أسف ما حبش من كل قلبه، فشايف انه كلام الرب وصايا صعبة. الشيء اللي بيعزينا انه حتى الرب لما بيدي مسؤوليات يعطي معها معونات. دي الفكرة اللي عايز اختم بها التأمل. لا امتيازات بدون مسؤوليات،
لكن بشجعك وبشجعك، ولا مسؤوليات بدون معونات. ما هي المعونات؟ الروح القدس خير معزي وخير معين، كلمة الله خير سند، خير سند تركه لنا الإله الأمين. رقم ثلاثة، شركة الأحباء المؤمنين. ثلاث حاجات بيسندونا وبيعزونا. آسف أقول ثلاث حاجات لأن الروح القدس مش حاجة، الروح القدس شخص الله، شخص الله. الروح القدس اللي فينا بيعنا على تحمل المسؤولية، بيشجعنا في القوة إن احنا نعيش ونتمم فكر وقصد الله. الروح القدس مرة قال له السائح المسيحي في أطول ترنيمة في تاريخ المسيحية، ترنيمة السائح المسيحي: يا أيها الروح العزيز رأيتني وحدي أسيح إلى السماء فصحبتني، حتى إذا ضلت خطايا هديتني، أو إن وقعت في ضيقة شجعتني، ما لم أصل يا روح لا ترخيني. فالروح القدس خير معين، كلمة الله، كلمة الصادق الأمين، شركة الأحباء وشركة المؤمنين. إنها ثلاثية تعيننا على تحمل المسؤولية. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

مكتوب عن المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. إيه اللي شافه في الصليب يدي السرور؟ إيه اللي خلى عذابه فرحة وخير ونور؟ إيه اللي خلى العار شرف والشوك ظهور؟ حاجات كتير، منها أنه بيقدم خلاص، يبعد عن الناس العقوبة والقصاص، يدي الفدا وبدمه يغفر للخطاة، يدي انتصار، يدي شفاء، يدي الحياة. أهو ده السرور، أهو ده السرور اللي توضع قدام عينيه. أنت السرور، أنت وأنا وكل البشر غاليين عليه.

مش بس أنكرت المسيح لكن شتمته كمان، وعشان ما أثبت كذبتي أكدت بالحلفان، وأنا اللي كنت بقول شجاع أثبت إني جبان. أنا اللي عشت معاه سنين إيدي في إيدي، دلوقتي مش قادر أشوف نظرة عينيه. بعد القيامة جاني نور في المكان، وبنظرة مفهاش العتاب بص بحنان دوبني. وأنا رغم الزعل رغم الخجل رجعت تاني وقلبي حاسس بالأمان، ورغم كل اللي اتعمل رغم الخيانة ورغم كل اللي حصل وبرغم كل الضعف والخوف والفشل، لسه المسيح صابر، لسه المسيح صابر عليا بيحتمل، صابر وشايف إن لسه

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: وكوفيد أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع.

بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. إذا كنت لا تحب إلا نفسك فأنت تعيش في عالم ضيق جدا. إذا كنت تحب كل الناس فلا مكان لك في هذا العالم. بمنتهى الصراحة، لا أحد يعمل شيئا لوجه الله. الغرور نفخة كاذبة تخفي وراءها ضعفا شديدا. أعظم كنوز الدنيا أن ترضى بالقليل. المجاملة كلمة حلوة تقولها لشخص وهو يعرف إنك كذاب. كثير من الناس في حاجة إلى عملية جراحية لاستئصال نصف ما عندهم من الغرور. الأعزب له أصدقاء، المتزوج كان له أصدقاء. إذا كان الحب حرباً فالزواج هو وقف إطلاق النار.

92.3 FM البرنامج المصري. هل من حق الأهل التعرف على أهل أصدقاء أولادهم؟ طبعا نعم، نعم من حق الأهل التعرف على أصدقاء أبنائهم، بل ومن واجبهم ذلك في كثير من الأحيان من باب المسؤولية والإطمئنان على سلامة وتربية أبنائهم، وذلك لأسباب التالية: ضمان حسن التربية. التعرف على أهل الأصدقاء يساعد في تكوين صورة شاملة عن بيئة الصديق وسلوكه، مما يطمئن الأهل على أبنائهم. تجنب رفقاء السوء. من الضروري تجنب الصداقات التي قد تؤدي إلى الانحراف الفكري أو السلوكي. حق التدخل للمصلحة. يحق للوالدين منع الأبناء من صحبة شخص معين إذا كان فيه ضرر أو معروف بالفساد. كيف يتم ذلك؟ التشجيع على الزيارة. من المفيد جدا تشجيع الأبناء على دعوة أصدقائهم إلى المنزل ليتسنى لأهل الأهل معرفتهم. التواصل مع المدرسة. سؤال الأساتذة والموجهين في المدرسة عن طبيعة الصديق وسلوكه الدراسي. نصائح للأهل. التوازن. التدخل في اختيار الأصدقاء لا يعني التضييق، بل يجب إعطاء الأبناء مساحة كافية لاختيار أصدقائهم مع التوجيه والنصح. الحوار. التحدث مع الأبناء عن صفات الصديق الصالح وتشجيعهم على اتخاذ أصدقاء يتمتعون بخلق حسن بشكل عام، ويعتبر تعرف الأهل على أهل الأصدقاء خطوة إيجابية تدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء. من حق الأهل التعرف على أهل أصدقاء أولادهم، أكيد نعم.

92.3 FM البرنامج المصري. خليكم معنا. هل الجد بيحب أحفاده أكتر من الجدة؟ لا يوجد قاعدة ثابتة بتقول إن الجد بيحب أحفاده أكثر من الجدة، فالحب يختلف باختلاف الشخصية وليس بالضرورة بالنوع، جدة جد أو جدة. ومع ذلك بتشير الدراسات والآراء الاجتماعية إلى بعض النقاط، زي إيه؟ علاقة عاطفية عميقة، الجدات غالباً ما يرتبطن عاطفياً ووجدانياً بأحفادهن بشكل كبير جداً، وقد تشير بعض الدراسات إلى أنهن قد يرتبطن بالأحفاد أكثر من أولادهن البالغين. اختلاف طريقة التعبير، الجدات غالباً ما يقدمن حباً غير مشروط وممتعاً دون توتر أو دون توتر المسؤولية التربوية المباشرة، مما يجعلنا يظهرون حبا دافئا ومباشرا. دور الجد، الجد أيضا بيحب أحفاده، بيعتبرهم أهم شخص في العالم ويمنحهم الحب والحنان والأمان، لكن طريقة تعبيره قد تختلف. العوامل المؤثرة، أحياناً يميل الجد والجدة للطفل الذي يشبه أحد أبنائهم أو الذي يحتاج إلى رعاية أكبر. في النهاية عزيزي المستمع، الحب من الطرفين الجد والجدة هو حب غير مشروط بيهدف إلى إسعاد الأحفاد، ده أكيد.

92.3 FM البرنامج المصري. صيدلية الفقراء في منزلك. لما يكون عندك حموضة، حموضة المعدة، كل خيار. ارتفاع الضغط، 2 موزة بينزل الضغط مباشرة. الزكام، شاي مع الليمون. الكوليسترول، قطعة صغيرة من البتنجان المقشر وبيعطي نفس مفعول دواء الليبيتور، حاجة غريبة. الأرق، اشرب ينسون له أثر الحبوب المنومة. طيب كويس. التهاب المثانة والتهاب الكلى والمسالك البولية والألم بالحالب، عليك بشرب ماء مغلي بالبقدونس كاس صباحا وآخر قبل النوم لمدة أسبوع. الإمساك، كل لبن رايب. الإسهال، قهوة وتعصر عليها ليمونة. الشد العضلي، أفوكادو لأن به أعلى نسبة من المغنيسيوم. القلق والتوتر، اشرب بابونينج. الصداع، 15 حبة لوز بتعادل 1 حبة أسبرين. ودي صيدلية الفقراء في المنزل، بدل ما تروح تشتري دواء بالشيء الفلاني.

92.3 اف ام البرنامج المصري. فقرة مهمة جدا لكل الأهالي، كيف تعالج طفل مدمن اللعب على الكمبيوتر؟ علاج طفل مدمن على ألعاب الكمبيوتر يتطلب نهجا تدريجيا يركز على الحوار، وضع قواعد صارمة للوقت، وتوفير بدائل ممتعة تشمل الخطوات الأساسية، تقليل ساعات اللعب بالتدريج، نقل الكمبيوتر لمكان مشترك، تشجيع الأنشطة البدنية، والتحلي بالصبر وتجنب المنع المفاجئ. خطوات علاج إدمان الألعاب الإلكترونية: تحديد وتقليل وقت الشاشة تدريجياً، لا تمنع الألعاب فجأة بل قلل الوقت بالتدريج، مثل من 5 ساعات إلى 4 ثم إلى 3، وحدد أوقات معينة للعب لاستراحة كل ساعة. نقل جهاز الكمبيوتر: ضع الجهاز في غرفة المعيشة أو منطقة مشتركة وليس في غرفة النوم، في غرفة نوم الطفل، لتسهيل المراقبة والحد من العزلة. وضع قواعد واضحة ومشاركة الطفل، شارك الطفل في وضع جدول زمني يوازن بين اللعب الدراسة والنوم، وامنحه مكافآت عند الالتزام. توفير أنشطة بديلة: شجع الهوايات الرياضية، الفنية أو القراءة، واللعب الخارجي لملء وقت الفراغ. الحوار والمصارحة: تحدث مع طفلك حول أضرار الإفراط في اللعب وتأثيرها على صحته النفسية والجسدية. استخدام الرقابة الأبوية، فعل أدوات الفاميلي لينك للتحكم في الأوقات وحظر التطبيقات غير المناسبة. متى تجب استشارة مختص؟ إذا أظهر الطفل أعراض شديدة مثل العزلة الاجتماعية التامة، العصبية المفرطة عند منع اللعب، تدهور المستوى الدراسي، أو إهمال النظافة الشخصية، فقد يحتاج إلى زيارة أخصائي نفسي. وعلى فكرة دي مهمة جدا جدا، وبليز ما تهملوش الموضوع ده. كيف تعالج طفل مدمن اللعب على الكمبيوتر؟

مصطفى قمر وعلمني. آه 92.3 اف ام البرنامج المصري. طبعا احنا لسه في الشهر المريمي, وكان من قريب جدا كان في عيد الأم, فنسمع هذه الأغنية.

92.3 FM البرنامج المصري. معدنا مع القصة، قصة العدد. بتقول: كان هناك شاب يدعى مازن، يفشل في كل مشروع يقوم به. كل مرة كان يحاول فيها القيام بشيء جديد كان يواجه الصعوبات ويخفق. بدلا من الاستسلام، قرر مازن أن يتعلم دروس من كل فشل ويجرب مرة أخرى. بدأ في قراءة الكتب والاستفادة من نصائح الخبراء وتحسين مهاراته. بعد عدة محاولات نجح مازن في تأسيس مشروع ناجح. هذه القصة عزيزي المستمع تعلمنا أن الفشل يمكن أن يكون خطوة نحو النجاح إذا تعلمنا منه، وأن الإصرار والمثابرة هما المفتاح لتحقيق الأحلام.

92.3 FM البرنامج المصري. آخر فقرة عزيزي المستمع بتقول: كيف تقضي يوما سعيدا؟ إزاي؟ ابتسم للغرباء، تمهل أو تبطأ، قول شكرا، جامل بكثرة، كون أنيق، استعمل الروائح الجميلة، لاحظ واستمتع، كن لطيفا، اضحك، وآخر حاجة تمنى للناس يوم سعيد.

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، طبعا اجينا لاخر البرنامج، كلمه هنقولها او كلمتين نقولها لكم لاخر البرنامج. لا شيء يؤلم اكثر من خيبه امل تاتيك من شخص ظننت انه لن يؤذيك يوما. والكلمه الثانيه، لا تقف تحت الضوء بحثا عن لفت الانتباه، كن انت الضوء وسيراك الجميع. لا تنسوا طبعا لقائنا القادم ان شاء الله بكره من الساعه 4 ل 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a wonderful afternoon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتغنا باش سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين بوزا خوثريت بزيد حرارية تبع محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابق إلا وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج لخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.streetbizet.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقان
1: قرتنا بيسنا هوجي من ناجح محمد رالي تخيصا خايت تسمح لك إزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيش تنتار قاك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيش تنتار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري أي تبان تا أي رأي خوليم لاي بزكي كالنيو تسمح لك إزنام بي مدول ما أي رأي خوم مستد فرقاخو بناجح محمد كيبالي بوري انتنا
0: Azok sem kurenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com bi matra it farakal. Khakashu tasma tashale mehrajuwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamin.
1: Yiti tanu bezal khusri triple Z hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زناوني قلازانا زالله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب.

فيه أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يي علمي يي قوت واحد فانوني تينا بازانا الله بثواب مرخب لنتنلما كل زنيام اور نيي بين التينب مدخيت البيم الله سبحانه وتعالى قرآن بمن بايا والفجر وليال عشر حي قرآن آية ب والفجر الله تبارك وتعالى فجر بتراء وليال عشر أزوك الصوم السر آيامات والسر أرتياج بالله ترى علماء تفسير علماء من بايو وليال عشر بايت السر آيامات وأرتياج الله زي ترى بياج ميقل السر ذو الحجة آيامات تيبايو حي قرآن آية ب الله ترى فجر و السر ميغلتان ذو الحجة أيامات بي الله قدر ما تبيجوا زي خشيو شئي بمترأي فركزال تيترال الله يي بمترأ تفركاخ يي بترأي الم الله يمرزال إيلو أزوك الصوم يي بمترأ تفركميخ وأترأي الم الله يخطرزال إيلو الله سبحانه وتعالى زي خشيو شئي بالله يتاريزال تيخطرزال إيلوم يب متترى يلمام يمرزا لخ إيلوم لكن الله سبحانه وتعالى كل يتربى يزال شئياج فايدة ومنفع زالياج متنتيو فايدة زليل شي بالله يترميل ضرر زال بشي بالله يترميل ذي الحزي تشي بالله يترميل كفر زي تشي بالله قدر ما تبيج ويترميل لكن إن ناجخ أحلاجو نترى زان من بينتا شريعة زين بي يبي مترأة فركاخو وبايت بي زورد لنا إذني ومدخيتل بي إذني زتاش لنا بمتين تمترأة فركا زانا إذني من بينتا زتاش لنا بانا نارقر الله بي الله سماش زو بي الله صفاتاش زو بي نتريكت متين تا أما يبك آجي لا أحد أسو آو زو بخانقر ولا أزو كسوم آي زو بخانقر ألت والدي زو بي ألت مشتي زو بي يبخ مترأو يفركميل يترازال الله الله صفاتاش زو و الله سماش زو بي متين تا حايا حي قرآن آية بالله والفجر بايما فجر بترأة فجر بايتي من بايتي انت أحلاجو فجر بايتي صبح بايتي انت عرب سنان بصبح زان سأكوت معنى أحلا نسجد زان فجر صلاة ووم صبحين لحنا أزوك السوم ميقل مزاني إير موت ووم صبحين لحنا علماء من بايو إدي بمترأ بزيت خشبه وصبح صلاة خانقر معنى زو صح انتبايو سبب زو ملي صبح صلاة فايدة زالة قدير بركة وخير منفع زالة زيتانتو أحد مسلم مشكيا شميل منفع زالة زي خانسا الله يتربى لي فركال سبب زوم الله فايدة ومنفع زالة يشياش بمتي ترزال لبايدي ومعنى زو يتخشب زال مزاني وقت انتبانا نار جرام بايو معنى زو صح انتبايو سبب زو ملي يي وقت بيخ الله إناش لي وكم فايدة ومنفع وآش لينا إير موت أزي مزانيا أحد أسوئنا فوزال شئيات ويسام تبازال رزقي زو يفاج بازال وقتي علمي ويفاج بازال وقتي رحيم زو أحلي زو يفاج بازال وقتي زموسي وزنتي وزيارة ياش بازال وقتي ألا يوزي مساسل أور شئياتو ياش بازال مالتو زو يقلي بازال مفتاح الله سبحانه وتعالى آشالي ومحل يليخ قدير فايدات قدير منفعات زال بوقتي انت وليال عشر أزوك الصوم السر ذو الحج أيامات بالله ترأى ملة قدير فايدة زال يو أيامات بركة زال بيو أيامات خير زال بيو أيامات زيت يو لبيتي رسول زني عليه الصلاة والسلام بايو ما العمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى بايو أحد أسوء أي دلق يزال أور دلاغاش زوم ثواب زوي بزحال دلاغ زوي يقوم سلحال الله دب دلاغ زوي قدرال يي مقدر زوا مقوم السو
السر أضحى ذو الحجة أيامات بيد القازال دلاقة ثواب الزبجيح يخل لازال كتوا دلاقة زو يقوم سلازال كت ألاي وقت بيخ يقوم سلامي الثواب زو يبز حلامي البايو رسول زني عليه الصلاة والسلام يلي انت يي أيامات خير بي مسوما بي صلاة مبزح بي رحيم مفاجأ بي خير بي حلف موش زال بنا لكن أحلاجو استاك أدزوم وكم خير من دل قبازان أيام استاك أدزوم لكن يي سنة زي تيو دلاغات بي فرض زي تدلاغ خيك أدمال يي أيامات مسوما قدير فضل قدير بركة حل ببانا جيروم لكن رمضان مسوما انت ثواب زوي زايدال بركة زوي بز حال خير زوخ بجيح انت سبب زوم رمضان ومصوما فرض زي تالبايتي يي ايامات ومصوما سنة زي تالبايتي يليخ يي ايام خيرياج سو بركة زوم التالف احد سو ينبري بحل يي اسر ايامات ما بين بيم عرف ايام حل ازوك السوم عيد الاضحى ايام حل يي أيامات نصوم نانا لكن عيد الأضحى وانت مصوما نفركمينا سبب زوم الله سبحانه وتعالى كؤت عيدات عيد الفطر وعيد الأضحى أزوك الصوم شئشت تشريق أيامات مصوما الله زي خطرين لبيتي مصوما نفركمينا بيتي انت عرف أيام مصوما نوم ما اللي انت سنة يخنازا البان محيجنا نارجير كل زين يليم سنة يخنال إلا وحج بزال لزلته أما حج ياشي زال عرفات بزال حج بزال أسوء عرف أيام مسوما سنة يخنال ميل ملي مسوما زو سبب بي حج دلاغات مدلق بزيداء في كت كيل حر زيال كتا لكن أحلاجو سومنا نار غير حج بزال أسو سومنا نارجر دلحي بودك أني لومينا سومنا نارجر حرام دلق أني لومينا سبب زوم اللي مسومن الزول سنة أيخن لامام لكن مسومن يفركال دلحي بيخ يادك آميل أزوك السوم حرام بيخ يبو إزال يخنو ميل بايتين تا يليخ أحلاجو يأيامو كل زنيام مسوما بي روح زنياو نتقان يي قدير ثواب وأجري وروح زنياو أنت ميلتي سبب زوم يي عرف أيام بجيح خيرياج حلو حياج ما بين بيم رسول زني عليه الصلاة والسلام إمام مسلم ورزاش حديث ببايو صوم يوم عرفته أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية الله أكبر من بايو عرف أيام أحد أسوء مسوما زو ببايو آن الله بأنك أراخ الله أطوك ساخ الله يسد أي محل منو أحد أسوء عرف أيام زي سوما نخانا جير حلف زايا أحد أمت ذات دل حزوبا أزوك السوم أحد أمت يدي جزال أمت ذات دل حزو الله فدم يلح البايو يبايتي معنا زو الله أكبر كؤت أمت دلحي والله فدمي اللحل من بي حي أحد أيام يسوم نزال سوما بي الله أرحم الراحمين انت الله أكرم الأكرمين انت أحد أسوتك أشوي دلقا زال دلاغ بقدير خير وقدير ثواب أجري أحد قافل الله يستحل أزوك السوم يي أيام بزوردو أثرات وحديثات وفائدات ما بين به ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من بايو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رسول زنياو عليه الصلاة والسلام لزال سمخ يبايو لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له عرف أيام الله ورسول بزمن أسله دل حزو الله فدم يلح البايو فقال رجل أحد أسو حفايا مبايا يا رسول الله لأهل معرف ييخ دل حفدمتي عرف التاي بزال أسواج عرفات بزال أسواج لمت انتامو أم للناس عامة ما وكل أسلي من تبايا ما أتحبريو من بايو لا بل للناس عامة يدل حفدمتي عرفات بزالاش لمت ألتام إنما كل مسلم ليم كل الله ورسول بزمان مؤمن ليم تبايو رسول زني عليه الصلاة والسلام
لكن أحلى جو الدب أحد في رجتي مكاك اللي إخشى زخ من أنت يبايتي معناز أحد مسلمون جهنم إسات بيتكتا أمي البيت التام يتكتا إزال مسلمات حلو لكن استاكد زوم يي أيام بالله دي الحي فدم يلباز الأيام أنت ييخ قدير فضل وقدير خير بركز بأمر أنت أزوك الصوم أبو هريرة ورزاش حديث برسول زني عليه الصلاة والسلام بايو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أحد أسوء يا شازال دعاء تمام لملح زعرف أيام يا شازال دعاء انت وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي آنم زاخ سنانات لملحز أزوك الصوم أم بيك أتزنار أنبياءات زاي سنان لملحز بايو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تبايو يليخ أحلى جو يي أيام بدعاء مبزح البنا أي أيام بناشا يزان دعاءات لي ملحز عرف أيام ناشا زان دعاء انت يليخ روح زين ليم دعاء ناشما نود دا يزان ألاي أسوآك ليم دعاء ناشما أزوك السوم ألاي كل أي مسلم أبوا إحاج زين ليم دعاء مزايد ما سوما ودعاء بين الشاغل زانات مخنا حلبنا بلاي يي فرصا يي نغنيا زان نصيب ألاي ما لا يعني وفايدة زليل يؤمريات بي يي وقتي وحلف موشا البنام أحلى جو عرف أيام يخونا زال جيش اثنين انت إن شاء الله جيش اثنين عيد الأضحى يخونا زال سيستا سلاسة يليخ يي خيري عرف زال دعاء بمتالف فضل زو خير زو روح زنيا ومتميلت إيل بنام أحلى جو ملة آنم خان خوكر أخا خاتم لعله الله انت يوكزال جيش آخر تان عرف أيام نغنى زان حياة زنيا بيقول لي فركال يديج عرف وزانت قاني لني فركانا يليق أحتي أيام تي حي أيام دعاء واسو من بحلف نوش رسول زنيا عليه الصلاة والسلام حديث زي ببايو من قال هؤلاء العشر كلمات ليلة عرفة يي أسر سنانات أسر بالوتات عرف أرتزايا بايو أحلاتو عرف أرتو بايتي معنازو عرف أيام بيك أتزال أرتو بايتي انت عرف جيش سنين خانجير حوجي الحد إيريس بوتي بحير مشيت بايتي انت يي أسر بالوتات زايا ألف مرة ألف جرزايا بايو رسول زني عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو مأثم أي خشى زال ما الله يتحيب راز الأمر تمام الله يستحل بايو إلا وي الله يتقسى زال يقسي شئي دل حشئي رحم زو أحل زو مقوجة خان نار جرزلتا أما يبكاتي كل يتحيب رازال الله يستحل بايو يي سنانات يي بالوتات خمنات انتيو أحلاتو سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في السماء رزقه سبحان الله في القبور قضاؤه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأرض سبحان الذي لا منجا منه إلا إليه يي سنانات زايا بايو رسول زني عليه الصلاة والسلام يتوق ساوا يتحبرا والله يستحل لي خطرا ميل بايو يي ليخ أحلاتو يي أيام دعاء بي أزوك الصوم مصومن بي رحيم زنيا وأحلاج زنيا ومفاجأ بي زيجينك وأسواتو جرغار موش بي خير شئياتو مبزح بي يي أيام حلف نوش
ان لیم اخا خاچ لیم کلو زینا لیم یی گدیر نصیب زینان تا یی ایامو الله یتنا فا ازالاج ما بین بی یوشنا الله زیمره نبیت تیمر ازالاج زی خطر نبیت خطر ازالاج ما بین بیم یوشنا یی دعا زینا و تک ایوائنت یگنی کت موش زال بنا دعا اوم الله یلی حمیل یوم یاش ازالاج ما بین بی یوشنا ما کلو حاج و مراد زینا و گزمان زینا و ایجی اود زینا بی الله یردی لنا آنم زسانا خوبی اخا خاچم زیتینا بخوبی الله یتنا فزالات یوشنا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadarhu Harar Abadir Media Service tatena baisinya. Yi Harar Abadir Media Service. Win FM wa Sri Triple Z FM Bahmat Kahalbe. Akha gachfoyin duknash la khuzana. Saati zolet abzashna lekhu khabarachu. Akha gachfoyin nakarbi bazana tabtiz nyanta. Saati zolet abzashna lekhu khabarachu. Akha sabi megal. Akha gachfoyin duknash tane khunal. Tid khida talunaw gidra bahnat hibrana. Zifedri higanzi wazirach malak tamasgan turuna harar asima bo'u. Higanzi wazirach malak tamasgan turuna harar asima zibo usaala ke khuntibe duggusta ke balot tami haralehu. Zifedri higanzi wazirach malak gesi tamasgan turuna hojimoybe harar asima dilagazat ziyara monyale zidi juboktibem. Husni zola ki emarotaj husni zorna bariyach asima zorna bariyach duggus khuntibe mautabbe take baluyu. Dibay mabeyinti halana.
1: Higan ziwazirach malak tamaskan turuna hawji mwibi harari asima dilaga ziyara monya lezibo ubo waktiwe husni zola ki dilaga imurotach wa bis hazaleyu asima zona bariach uga laay be mwutabbe dukus khuntibe tak ebalot aashuluyu. Tak ebalot so hinak salbe ra'yu ziyu zisato day hawa zo fasilyaj zigalot okutbe akha waktiwe harari asima zitlayu katarachbe asima zi khuntiw hinaut izalwa niwti yadi jazalu gidir gidir nerot dilagaj zagahbe itme haribe hitra khabalu bayu. Fatin kolidar nerot letot geyu alay badaysat asimach leh tonyam hirfat leh misal makhna tifarkizat asimah zanyi natu ra'yi ziyu zisato usu aash matkasbe alay asimach harari asimah fati leh kutwa niwt idandi darsi mansa'be zalunat zigalatu nabariyaj natijazo warinat hi nabrakud day hawazo day beh mak anan zalbanat matisasabde zichyagalu nero dilagash nero so anzat intah yilzat awnat hichot beh mak erah matfaqad mah magofa ayyi madani beh hittek abzal ishot makhnazo nabariyaj zisato ra'yi beh galatu.
0: Zidayot talasay sinyaw zik monyabe salamwa nero sinyaw attay maborad yemichal baytibem harari husni rais khing ordim badri galatu. Harari husni oromia husni irtuj hararge zonwa maya asima mathida darti zisha bile sha'bi zi salamwa dayot konferansim tamihara. Zi ummataj salamwa dayot zi day sayot le yilili midonbe zi tamihara konferansibe husni zo zonwa asima mathida darti zo laki emorotaj badragaj din ekadachwa zi tferru ingan ugdach tarakhabu. Shaabi le shaabi salam konferansi be zi tarakhabu harari husni rais gesi ordin badri zanyo galgebe. Irtuch Ethiopia orkusom hararge ummat taraot. Ethiopia tarikh ustube orkut zi tlayewa misal kutube itke kalzal zi day hawas takatarot le ahazzo mora tin tabaytibem galatu. Takatarot som usudduluk zi tayu wasanachi zay ekro dambe, adabe, dimbe, tijarabe wa iktisadiya wa day hawaziya abwa ihnat be zi tkatara tabik ahadinat mora tin tabayti bem awaga u. Zamana chile tastiwa kafti bem masazal nach matna sabbe azoku som din be adabe wa tarikh be zit katarna ummatach makhnaziyu. Yi zik zi takaladu matbak be yidi jile huluf monya kullu zinyazat masulia yukhun le michal bayti bem attewaku. Kullu zinyazat zik tizita ahadinat wa dayotu zik monya be di salam wa nerot ambasadar makhnaya michal bayti bem abraranu. Aziba chumba zinye be zit tegala say safar be imtiham makhna be itrakha abzal zimahad akrir natwa zitirot edotu matkhatar be ahad natbe zisalamwa nerod dilagach la aybe matsa adbe badche khalot be zigarab ziyu matwata itte kabbayuzal natum akanaw emorotso badiragachwa din ekadachum azokusom akiyachwa yitar hayuka majjammium yi ishotle zigarab ziyu attachotu matwata zalbayu natum abejot satu zishaabi le shaabi takatarot bayti chukti mutti maltazayu rais ordin badri daibe mambarti daibe madlag daibe makera rahwa daibe manera makhnazo galatuma yizom ziday tanafa inatu zik yanzal natum attewaku yibe dibayam zisha bile shaabi arrazo dayot salam nerot ahad natwa mahadiya kehli warinat inabra kutmo nyagarab dale zala fayda zayid makhnazo kekalu arrazo bem harari husni irtuj harar gezonwa maya asima emrotachwa zit feru khingan ugdachum tarakhabu. Zi ummat takatarotu kimlaki daraja zat mijaja zi salamwa dayot konferansi nasribe takamala. زیسلام و دایوت کنفرانسی امتاش دایوت و تکاترو تو زیک زاین خونتی به نصری به مت کامل زاو حراری حسین سلام و امنیت هدادرات اداره مسئول گسی توفیق محمد گلتو حراری حسین ارتوچ حرار گزون و مایا آسیما امروتاچو و نباریا چیزی ساعت و امتل امت زیسلام دایوت کنفرانسی زیت می حراری و هدف و اتایم برد به نصری به مت کامل زاو گسی توفیق اتیوکو اداره زاو مسئول گسی توفیق محمد زیستو مگلتی به زیگلتو کتبم متاج سلام و دایوت زیدای سایو سینگله یلی لی میدونی به زیت محر کنفرانسی زیدایوت و آمد فرارک تل سینگاو زیت آنیا درجه زبوردان تبایت بهم اوگا او حراری و ارومو امت اتی به اتی زیت والداش زیت کدا تراش ما زمانش لی ابوا اهنت به زین براش مخنزیو که کلوما الرزول ای بهم احزو الای زول زالا دد گید روا مت حساسب زیت ری ابیو الرزینارنتوم ایمدو امت تکاترو تو زیتونی درجه لعای مبارد لی کوچنت به موقف زیت لحده به مخنزو بهم حلوف اتباتی گرگار امت تانیو سلام وانی رو تو مثبت لی امت سو زالا کوچنتو زیگلت به الرزینارنتوم ابرارنو دین اکداش باد راگاش ازی بچوا اندوچاچ ازو کسو میتر حیو کاماچ نکوحنت به زسا ادا کنفرانسی لعای به حفظایو فاید زالایو زی سلام اور تلاساچ میشاو درجه به ترخب زالو دای حوازچ لی یبوردو کت به جوت یستا ما ایدلگ زال مخنزوم اکنو آخر بیم کنفرانسی زون جاهوت لی اتا چوت زانیو کاماچوم اللهم گن بایو انفری رنیاچ کیس پروپاگاندا زیوبه یت حوصل سلامم خانه یت شیرشر زالزی امت دایوت ینبرو مل بایتبه حرری حسنی حکومت کمیونیکیشن مکتبگر اتیوکا حرری حسنی حکومت کمیونیکیشن مکتبگر زیساتو مگلتیم ایت خیتل دال کتبی قربل
1: انفری رنیاچ ی محروزال زیکس پروپاگاندا به یت حوصل سلامم خانه یت شیرشر زال امت سات احد نسلل نتم بجا حل بیو بایتبه حرری حسنی کمیونیکیشن حاجت مکتبگر غلطا مکتبگر زو مسئول گسی حنوک ملونه زی غلطو کتبه امت سات تنافاینتو مثبت له زی دلگو دلاگاش عدلنتو ز سبتو بجح نتیجات تسجلو اور کوسومنی روتاج به زی ترخبو نتیجاش امت سو زماناش له حفیاشا زنارا سوالاش مخنزیو مغلط به امت سوم حسنی زو حکومه جسیجل بزال نتيجاش روح زوليزو يكيبا بزال مخنا بزال وقتبه اس احداش اناش نقل خونا هيل زالاش انفري رنياش زيكيس بروبوغان دزيو مسيراج ابي متمي حاحت له متفراغت به يترخبالو مقاوما مونيا اخاس يوزانيو حياش انفري رنياش امس سوزات فايدة زالخانة به روح زيوزات فايدة متكيرح له ريخي سالو قاماش مخنا زيو امس سو اكزو به زبي جنتو يوك له يميشال بايتي به اوغو حياش قاماش جزمانو دم به زيت قاطر ومه زيت ناسا ومه زيت والدو امتاش ما بين به شکی هیت خلق کوت و سلام میشیر شریکوت مونی به هدف سیو اتای مبورد له مخنزو مبیجه اتخش انته بایو مخنزو بیم ام سو فایده له زقاننو مت میسل بیت دا حوازیه میدیا چ به زت لایو زت لوت و کز معلوماتاچو مسراچ به هیت رخب زالو قاماش هدفو مبیجه به قانون له یقرب کوت زت لمده گرگارا یعنی کوت اتهبرو
0: حسنی زوبه ادلیه قرارتو مثبت لوا عبارتا چو زمانی مونیلی زیت محرو نتیجم زیتایو ایشو تاج زیکت به یوگوف بوله یمیچ زالنتو حراری حسنی هرگیگار واری حبیدون اتیوکا حراری حسنی هرگیگار واری حبیدون حسنی زو دمم گوز کهری ادارا کتل فاس راسوت بجتمت زهتن وحری دیلاغا کمالو تو ابی حسا دیبایم ابی انتیزوم ایت قتل دل کتبی کربل
2: زیحرری حسنی واری حبیدون هرگیگر حسنی زود دموم گیز گهری ایدار از جی کودل فاوا از رسول بجتمت زحتین وحر جستو بی زمین حرائیو ایشوتاچو ابی حسا حسنی زود دموم گیز گهری ایدار مسئول جتیو گیسی ایوب احمد واری حبیدون زولی زکربو گبعتی بی تاسی سو جستیو زل ابارو تاچلی تنافا ایز جتیو دای حوازاچلیم متفاتلی زی دیجیتال زی دیجیتال حیراو مزگاه گحسو گلتو ادار زو استیوزال سب اینا و ساتی جی کانون ابارو تجمع بینه بی خمسینا و ساتی زو اونلاین لعی بی تسراج اصو مونی بی زی ابارو تمتستی حبتیو مدکیر لیوا تا امانی نت بی فت این درجه ملیک علی متفرق سو اردو اهدی و حجه مسیجل تی ابارو تو تنافایو زال با تای محرم ما مستبی دیلاغا چو کلتی محرم مخلزوم که گلو زی ادری تسراج او تو بسپت لی ولبا مکان لی تاخذ ليلي يداي حواس فصليات لب بلاش دي كانون هيرجوا ويقلوت إبارو تا كل تساطو يترخى بزانتوهم مسؤول زو أرادوه زي حكومة نيروت بروجكتيات كارتا زل خانو بي يتمي هارو كدوا زي أمستو دينا تاچوم كساس زي خونو بوكوت زي تابقا تاقتا تلوت مهرا زيت مهرا مخلزوم زي قلتو جيس يأيوب إدو تاجوا وجيش لأي بيبور ديزالو ظلمي أجمد خطر جيهابيم تهي بارينة ومسبتلي مهرا أبي جوت بي زيت دلق مخلزو كيكالو حلوف زايو زهتين وحراج استوبيم أحد الفاوة أحد بكلاوة ساسا سدستي زيتا بكاوة كفيف زي جريمة تسجيلاتو حكمي قرلي زي كاربو زي خانسا سدست بكلاوة كويا حمستي تسجيلات لأيبيم زي بلالوت ويسانوت مرتي مطر خبزوب زيت فرقانتو مغلطو هرقي غارزو إدو تشاتوا ويجاج كانون حاجة واري حبيدون سامت ديتايو جيستي فريحة محمد زي ساتو كيناوت بيم حسن زو زي كانون لأينتو مسبت ليوا زالا أمنتي أدل هيرو ماتي خلي يخوني زال كينت حاج زيكتي بي يليت بوكوت أتخيش مخنزو غلطو جري من ياتشو مات خاطر ليوا أبل ياتشو كانون لي مقرب غرب بي يتمي حريبي زالو إشوتاتشو زيكتي بي يليت بوكوت واري حبيدون سامت ديتايو جيستي فريحة محمد مكنانات زو ساتو
0: حسن زو بزال نزيف مسجمي اقوررتو متونيا لازيت محر بزال دلاغا زكتب مغوف زال بانتو حراري حسني هرگيگار واري حبيدون اتتوكا حراري حسني هرگيگار واري حبيدون حسن زو ميواكو ابو سلطزات زحطن وحري دلاغا كمالوتو ابي حسا زرزر تزوم اتختل دال كتب كربال
2: حسن زو بزال نزيف إسا چومي اقربوتو تسراجوت مفويله كلتمي حري ترخ بزال محراج زكتبي مليت زال بانت حرري حسني واري حبيدون هرگيگار اتيوكا زي حرري حسني واري حبيدون هرگيگار حسن زو كومي ابو سلطة زحتين وحراج استوبي زمي حريو اشوتا چوم ابي حسا ابو سلطة زو ديلاغ امرزيتيو كيسي أحمد محمد واري حبيدون زولي زكاربو قبعتي بي زمي أوميش مونيا كياسو مدبل بي إرربي مستمي مزقاقاتي بروجكتياج حارت حجيس قدوياجو تخارما كم محرفون مبو أزيو غلطو درقشيرتياج بي سوت زمي تعسيساجو متونيا بي غندا إيلي غندا كيلتو غندا هرو أزوكسون بركاوا كرومي بي إترخا بيزالو زمي أقربوتو مفويا بي دايحا وزولي تنافا إنتو مسبتلي زيت فرقانتو أبو سلطزو إمري أتيوكو صوفي ورد بي زيدرغا كوريدر نيروتلي زي تيخالو منبرتي غاراجلم كوت ميقادو متخارزو زيغالتو جيسي أحمد غار لغار مسمر زي قدوتوا مي مسامت تي بيركا تاب مونيا مهرا مدلق زيوم أبيانو ديباي بيب زي إرر ذات دزيف غشبي كوتاي صفحة ديزايني وا دكتا هاي ميو بحصوصو تاكمالما كليكات مهرالي تب تب تزوم أرادوو أقربوت جيهابيم لاك إخن كفتي زي خانما زي ترغبا زي إلكتريك تاغمد كوچاچاوا زي تريك إمتياج مودادك زيو مخن زيوم زي كيكالو مسؤول زو مخاصوهم وارينت بمفتح لي ينا كيو كاماج باح كيحلي لاي مبورد لي زي تفرقاناتو مغلطو زي مي تسراج أصوهم أدليا زي تاوغبي أزو كسوم فارقا دلاجياجو تخادموت فورمي باح متواقر بي كلتي دلاج مخنزوهم أبرارو هرقي غارزو زي بجتوا فاينانس حاجات واري حبيزو نسام تزيطيو جيستي فتحية ساني غرب جيوبي زي ترخابيو نتيجة زي تونيا مهدي جان تبايتي بي زي كتبي يليت بوكتوا زي تري أورت حدا دروت مخاطة جليم حالي مستبي يتفتحو كت مكناناتي ستوبو
0: زيد قدر خو تتعين بايسينا يي حرابادر ميديا سرويس وين اف ام واسري تريبل زد اف ام بحمد كحل بي اخاقاج فون دوك ياش لخوزال زي سات تيزو خبراتشو نكر بي بازانة تب تيزيان تا سات تيزو لي تب زاشنا لي خو خبراتشو لاي لزيد خدا تلخو يي مسلين نارا مدخيت البيم كبير عبد المهيمين عبد الناصر التانوم كبير عبدي احد وقت بي اشورا وينكزال بي زانيو غل جيبو اخاقاج فون دوك ناش لخوزان يخونال دبي بيم كبير أبدي أحد ويكرو سالي كتبه زغلطو ويكروهم أخغاج فون دوك ناش لخوزاني خونال يبيم بجيه تلم دوبوزا خونتوا حال سيناناش سينام تاريخ زينام أكزو بتريم توبوزا خونت سيكامونيا بي يبرنامي جزو أخغاج فون دوك ناش لخوزاني خونال يديك ساتي ألاي تبتياج باح نتراي كيسي زكارو تبتياج سينابهم خيري كالحتي وكل جيزم خو برنامي جزو تتخطا تلوكوت كلا فير خوخو برنامي جزو تتخطا تلوكوت غبا كلا خوخو آن يبزو الشينان يخوزا خيو خونال متر رازي كاريو

أفقد عني توس بلا حيل الزفاف أباد في المانو وحدي زفوف رايل زعلي كلام زكي مصروف زعلي متى تتسع

عظم عشین تاورا بشور من نبايو ورا بشور دارا تحلو ورا بشور دارا تحلو انا تبي ورا بشور من لي اشلوخ ورا بمنتا وچرا يولا لا مولا يبلا حدوني انت اهدي متاشلي انت عم تبي ورا باو يبل هون ملي حط لو كير حلون يوم حط لو كير حل حراشنت منزل انت ما حراش دي لا جوب كل شيء يا شوما بالات بالات بيتي اهل بيتي تقولوا شورا كمدين خيب كل شيء يا شورا حتى شو حراشان حسن الاسم وما وراء ما وراب الشور يا شودان احد يسر الى حتى سرودهم متى حراشي ناروما حراشينت ماشي دي دام وترجو دي بلبل تقدرين حق لو كير حلوما عزوم حق كير يلين تحت حين جوم حق فاتون للجاي اللدبي هو تلفون ما حد حتى تدمان زناب قبضات ساعة تخرازات ولا زناب قبل ما مسلم سيان عزل ورا مشهور أحد شين إيلام بلا أنقرة تفاؤلتا شركي مالتا شركي عمت بأحدها ما شهودا شركي مالتا دينوا عادا ولايو دين بيتي خالقوا مخلوق ما بينا يترى إزالي عادا بيتي وشوا شركي تلسوا دان بيجاي الزولي عشور ورا بشور بطيرة عادا انتاوي دين انتام دين بحمد عزر لي الموقفهم توقو زفتد اتماحتو توقو زفتد اتماحتو توقو زفتد اتماحتو تتحبرو بحوكو دين بايتي ورا بشور ورا بوا وشو تحلي احدنا تمخلق لي دينو ملتا عدم تا حد حلوف عشادا ملتا بوتكو يشو تسراشيش تبي قدلي يسو جمعو بوبي زل سينن نيوبي زل فير نيوبي يشنا ندل وشاكو زشنا عبد الكري حميد الله يترحم لاوا مسجدوا قبري وقف

الان ابوه وشاته فوق جبين لا يعيش بين حكومه دبين تسبينوا ما قدر اداني تنياني ذات بين قوه المناظر ولهم تنياني باندير قابو ما يتوقع باندير انا يوم ما شو اتماشني يوم ما تنياني باندير قابو يوم ايه من جي سبنا ما انت حاول تتاج ورشاتو نزانا جدير يمضيو يدرم ورشاتو دو اتقو مسلي اخذ زمان بكو يستخاني ومنينك او اجل حكومة شبوتكو شبتسلاشي تبهلي كل زوم او حلابي سنبايا يا او زالة تاريخوا ادوا راس يرو موقومي لما يدلكمي اخاصا يدلك يدلك لحوكنا التام قامل ايكا تحري رزو تلال ازيباج نسي ملين تنزي برسيو يتر هذا إدارة كشكش البيت دي تا من اللي عشقوا وباين ما يتيق دي ولي يفركات من اللي جلا قبي بوخو أظن دي حيجوني ما وشو الزينا بوشكو يشو تسراشي تبهلي نسلو ورسا سبب دون أو بداش لبايتي أو دون يلي ينتا حتوان استاذاس عزيبان شكومان تيوان يتعد هذا الإدارة كشكوش يل الزوب انت يل يتحيبنا هذا الناس عزيبان تتحيبوا وبرومي وكنت كشار شكرو ما قدم ما ايتزيو ما ليتم تأمو شحر ورشاتو لو كانت 50 وطبيقت 50 أسوش ميلا اتوبيع الكبير اي قد نير أقول أقول رجما أوقات أقول بالمايل شنو ما شنو نما كل الأسباب اللي نارنا أخوف هذا كان بشوف تانشوف من اللي خوي توشوا حكومة أجيبك شو لبيت باي هنجيبك مخنلي تبقي